فاه دار اشرب بالبول سمي البناء علي البناء دش البناء شكون البناء بالبال اللي قال لك ميزا اشرب مرحب موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي همي سمي رسق للي جاء جم

القرزة فار القرزة جاي حبسة طوي بندن بندن يا قرزة بندن قرزة فار يا إما زب من يبون جار ميامو ويلتور وانجن جار أغرقا قرزة

رحت بنت ابوكم مجهزه مغط مالك مجاز نصب مرب ديال اوتر جيات بيجي تكبو مكاشيشي وارو ديكور دا ديكي نرجاج.

لما تسال يا سيدن بوك كجال ما يا سيدن بوك كجال عثمان بايسار عثمانو تنغ ما جوي نغي ميشي مرميال عثمانو تنغ ما جوي نغي ميشي مرميال خاري ما سقوع بانغوي.

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا هدي محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وكان سنباية دنباية مددهابا

يعطيكم الربي عندنا باب وذكر فال ودير خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة تو بندن خديسة تو تاولو ما سامب مي يوبون شور مي موايل تور ما جاي شور سنغالو يبنجي جاي ما سامب مي موايل تور ما جاي شور

فلي وبير الخدرين لا يرى مخيفا وإذا ما بغى بن خلفي أنسر فلو سقن وسقن أننا لو يهوي ومرو لغيس بي ويوم دغلت لخدي أخدر ونزتي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال لرغبيت بنا ما نقرت بير يا عمر لغيس فانزل فقلت لا سيري

على سيناء وزير أمريكي المرخلي خسرت بفوضى إلى صعافة مالت على يدي ونخسي وليا الخطر دمين عمي ممنتغي لله أعرف بالله درجي محمود محمد وادي مرة مايرم دم بولسين على جي محمود محمد jagara sama mudo gorko le fone chile bumuy jay bro bumuy jibere bumuy sayjula.

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي مغلب ما شام غربك ما شام كان منتوار يوم جزيج وعبار ملار بولي موش Yeah, I'm a good man.

يا البقير نبيل اتماني مد مريان خار يا لدن بجوب قلر بل قد جينا جاي وعي ظالك مالك مجرى الهج مالك باي عجرة نتسيد نكلا مبديس بكر سين فرمان

0: مسلمين بيتار الجلاد جه ورتي ورتي من بس سان فران ورتي ما تنو سن سن ورتي
1: يا مر ما هاي بنا ابن سوما ادن كان ريد بلو idan ka da dubu kullo bo wadda ne jodi gol balle idan ka da dubu kullo mi ji do kanya ko na wasa ne ba su ta wala da fumran idan ka da dubu kullo urdo tawdo

القرضة فات القرضة جاي حدث الضوية بندن بندن ياي قرصة بندن قرصة فال ياي مزا